سيقودك نحو عشق قلبك، روحك من سيحملك إلى عشق روحك. لا تتخلى عن ذي الثوب لغمضة

تتعلق بالعالم، كن أنت العالم. لا تتعلق بالعالم، كن أنت العالم. تصير عبدا إن ارتبطت باللحظة، إن أذعنت للشهوة وللرغبة، مت شقيا بائسا. فاعلم هذا تنازل عن كل ذلك، لترى جيدا لماذا أتيت وإلى أين تذهب.

رغبتي مت شقيا فائزا. فعلم هذا تنازل عن كل ذلك لترى جيدا لماذا أتيت وإلى أين تذهب.

غابت شمس انت بريزي اتخن اتخن عتمة بتطفي بشعلة شمعة وحدي اتخن اتخن فيروس ميل وغمضة هاين هاين انن انن شمع شكله شكله الليل مطول يمحي الظالم وظلام ونور

ام شهيده ربنا يرحمها، حوالي شهداء ربنا يرحمهم. لكن اقسم بالله العلي العظيم يا نتنياهو، خلف الاء الشهداء ثلاث من الابناء سيفجرون.